سلام تخاتلتي راديو صنعات كتما مانهايم لومي على اسران سلستن ورحشون منتقل تشحن اسران شدشتن زلنا مدبات كنا لا ليكم بمجمريا خملو مد حصر زبله سمنا وزينا خلو وناي بدحري وحسنت هاجر بخمي زبل صحفن قلصلون زخري مسكرم سندات قدم سسان حمشتن عمد انتايبل بزبل ناي سسان حمشتن عمد زمادات سندات مزخخره خنقربينا مخنياتو بزمد صخلت سمون بعل مسكرم كبعل سلازخونه كومون اغداسي حبريتا ملختاتن كومون متعمات موسيقى موسيقى زمان كنقربلكم هنا اب راديو ستوديو حدا ينادلنا تخاتاتولنا

زخوركم سمعتنا كساب زي تليفون زي دول حابريتا كم تلومد كل زي عمت عمت النكايدو حلومون مبلس السانح ومشتن عمت بعل حادة مسكرم بجمار برتاو قال سنة اب مانهايم الات حمشت ورحت شعدت ككايد مخانو نحبر زي كايدو اللي بوتاقا اب اوبر ريدشتراسه 9 ابتخلو بعالات نغبرلو واي اخيواتات نغبرلو او ساعات حم ساعات 3 كجماريه مدب اوبر ريدشتراسه 9 سوسان شمونتن 309 مانهايم الى تحمشت خكايديو بدحريو كاو سومون تنحو كم تلمد كل جزيز غبروا اب كتما كايز سلاوترون بسبورت بعال زتسنيه مبلس سان حمشتن عمت مزخري حدا مسكرم كبعاليو قام ناين قهو قطري ناي كعسو صوتا مدب كلوم يم بدحريو اب ناي مشتا وخا اكس وقح تبل بعل حدا مسكرم كبعاليو علت 10 تخلته ورحي تشعته سلاز سومون بدحرنا هنا مخانيو زون حبيب على الناس سلاز خونه اخن كافل بقدامنتك ابزنا هناون كلنا كم قدمنا كنكافلو بفلاي من اسيات ابزبع على زي ستافنتكم كترئيو اقداسيو اكايرت اكالك سابزدو ولو كابزقة تسلنا ابتخال مدبنا كنكايدنا

وحسنت هاجر بخمي مبل سلاسان حموشتنا عمد تصنبلنا صنات اريترا صنعاتنا وحسنا تحت زبل مريحتما عوشت هاجرن اريتراوان ابزركبلو هاجرات وصان كم وترو بعز ستافي حزبي بلعل دمقتن معارغن كم تصنبل زفلاتيو صنعاتنا وحسنا زبلنا لهم عمد تيما نمغلص وري انجليزاونا يسنفت تمارا ماري تشارلز داروين زخافري داروين نحق في القات بقوع يسرر دخوم يتسانت كبلي قليتوا باقال التو زخوانا هواتاوي ببلتاتو ببقعاتو تتاوارنو تنصنعاتو نيكتالنا تزرقاقت ودسب امرو سلز تعدلو نزي بحريا وحقزي بموتو نزقير زمدناتاتو ابحالتن من ببارن كم زمسرات زقبر محوراو هوات بهلن كبرتاتن كما عبل كيلي يخنبر اتي امونكو هزبتاتن هاجراتن زلو وددر بعمقوت مسنس تنتنو زمع بلا ملك عناي زما سرتا وحق تفطري بقوع يسرر دخوم يتسنت نزا ابنت زخون كلنا نفلطو حاد التعصرن تكس ام فارق زحلف زمن دارغا كلن هاجرات افريكا خامغزات خلاقا انكلوا هزبيريترا مثل جيوبوليتيكا وربحاتات رئيس حيالان أمريكا تباهيلو مسر رئيسو ساني وتنفي قوي تتقبار فتحوه كم زي نبري عفتك زي تتصحفي قدات وطا أمريكا زنبري جون فوستر دالاس تزارو بقالات يمسكر بعين فتحي رئيتوز بيري تراب قمت قالتي قبانيرو تخونا قن استراتيجا وربحانا عبك ايح بحرن معكلاي مبراقن علماو سلامن تسدتان إذا هاجر مستام حزانا يتبع أحد كورن قدن غير والله إذا قالت إذا على ما وزم دناتا تفتحي مورالن كان عنان زي كونة عب كل سمن ربحاتاتن كم زمر كواسي زمال كد سلاز دماء نربحا حيالان تباهيلو مسل دخومات كم زر قدسنا إريترا تاريخ جبوت مرداتاي هزبي إريترا عب تقوانتي بولوتيكا وبقعاتون تمرتون دخوم سلاز نبرأيو قدائنا كم زيزا مسل زي فتحا وساني كخون كيلو مبل سلاسان حموشتن عامتنا صنعت اريترا اب نذكر اللقنيات مبار نتي صنعاتنا وحسنا زبل تيمانا بمنصر زحلفنا يا تاريخ كن رؤيون كنستنتنا نقداسي مخنياتو بمتن دحريت استمت كايو اخا نقدمي تتسقم حزبن هاجرن كا حلوف تمكرتات موكس خي غبره نقدمي تكسقم زلو تخولو دروتي بزعوان مسرت عوت فتحو علماء يبهالي برقت فتحاوي علامة حالة راقحينا عاود كخووني خيليو تعوات النت نايز خوانا قداي فتحاوي يخون زي فتحاوي زوسنقن قالوات بزحات راقحيتات اللو فتحاوي علامة زلوو قداي بزتفل علي دخمتات كسعاري خيليو عب تاريخ عالمنا نزحاق كزيز الرقاقت بزح عاب النتات متكاسي كاليو بانصارو عمد عب لعل فتحي كعوات سحتي تخولو اللو نزيز الرقاقات عبنتاتون وحدا يكونا عبصورة اريترا تسفع عوات تشلملم زبالولون نابدن دس سعرت مقمقام سترايلون بزوح تسنكر مدرخات تساقيري أمام مدرخو ببقعتن بلتساتن زعبي تبقسو انتزي وسادني رخاء تتاريخ بسعرت متدمدمة ويكال مخونا مريح ودب زباو قمبار بزر الرقاقات سنة حساباون بولوتيكاون بقعات كمون نزل سن حسابه واستخدتلو زكايرو حيال سرحقن حتوز بإريترا نمسر سو ساني تدقسير ناتبهالك سررن كحيلن ناتبعب درجة أنصارو زنبرا ميزان والتهدرا وحيلك أيير خعوات كيلي مسرت عوات هزب إريترا مبار مرح ودف هزباو قنبار فتعاو علامة هزب إريترا نمعوات زهانات وبقعات كمون هزبن تقارا لاين زرعيو زي كمه تصنعاتني صنعاتنا وحسنا زبل تيمان بار هزب إريترا عب تاريخون زحالفة قعزو بلك عزن صوارغي هزب إريترا فتحاو علامو كعوات زخالة بزقرم صنعات سلستقالسي عب رئيس التموكرو حرنة توقال سنة عب تحت تسلال ناس انت زحالفنا وصلاسان حموشتان عامتاتون نزحاق زي داقيمو أدمي قولو علم نايربحان وددرن مدرخ مخوانا كاف تموكرونان لعلي مسكر يلن عب كمز عينت علماو كنت حبرت سب مسرت اللاو إنك تسألنوتن كال زي كوني قزا بقعاتون صنعاتوني بزيكو وحسنات يبولون بزيبو أمان دق زيبولو كاتري كم منباري
ምክንያቱ ስንፍ ዝበለ ወይ ብቕዓት ዝጎደሎ ዘናሕስየሉ ወይ ደንጊጹ ዝነሕፎ የለን ብርግጽ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዝ ሓለፈ 35 ዓመታት ካብቲ ናይ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ዘይንእስ ንብቕዓቱ ክፍትን ንጽንዓቱ ከማህምን ዝተዳናደነ ብዙሕ ተጻብኦታት ይገጢምዎ እቲ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሱ ዘማዕበሎ ክብርታት ስነ ኣእምራዊ ብልፀትን ጽንዓትን እንተዘይውንን ከዓ ነዚ ኸቢድ ተጻብኦታት ዘሰጊሩ ዳግማይ ብኣንጸባራቂ ዓወት ክወፅእ ኣንበይምኽኣለን ነዚ ታሪኻዊ ሓቅታት እዚ ምዝካርን ምስትንታንን ዘድለየ ኣብ ሕሉፍ ታሪክ ንምንባር ኣይኮነን ሕሉፍ ታሪክ ምስትውዓል ዘድሊ ሓድሽ ታሪክ ንምስራሕ ድራኸ ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ሕብረተሰባት ወትሩ ኣብ ቃልሲ እዮም ዝነብሩ ቃልሲ ንዝሓሸ መጻኢ ዘቋርፅ መስራሕ ኣይኮነን ናዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶን መጻኢ ወለዶታትን ቃልሲ እንታይ እዩ እንተ ዳኢልና ነቲ ብፅንዓት ዝተዋሕሰ ሃገር ሕጂ እውን ብኩሉ መዳይ ምድልዳሉ እዩ ህልው ኩነታት ዓለምና ዝነግረና መልእኽቲ እንተሎ ንስ እዩ ከምቲ መንእሰያት እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ብልዑል ስነ ኣእምራዊ ብቕዓት ነቲ ፅንኩር መድረኽ ዝበቕዕዎ መንእሰያት ናይዚ ግዜ እዚ እውን ከም ተረከብቲ ሃገር መጠን ኣብ ምውሓስ ድሕነትን ቀጻልነትን ሃገር ንቑሓት ብቑዓትን ብሉፃትን ክኾኑ የድልየና ነዚ ብልፀት እዚ ንምውናን ድማ ነቲ መሰረትናን ምስጢር ብልፀትና ዝኾነ ሃገራዊ ክብርታትን መትክላትን ምኽታል የድሊ ጽንዓትና ዋሓስና ክንብል ንከለና ጽንዓት ሓደ ካብቶም ጐሊሖም ዝጥቀሱ ክብርታት ስለ ዝኾነ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ ቃልሱ ብዙሕ ወርቃዊ ክብርታት ክኸስኩስ ዝኽኣለ ህዝቢ እዩ በዚ ክብርታት እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኩሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዘያፈላለይ ሃይማኖት ፆታ ቀቢላ ቋንቋ ባህልን ማሕበራዊ ቦታን ልዑል ስኒትን ጥምረትን ብምንዳቕ ኩሎም ዜጋታት ከም ዕላማ ዝወስድዎ ዝኣምንሉ ዝምርሕሉን ዝከላኸልሉን ዝስውኡሉን መትክላት ብምምዕባል ብመንነቱ ዝሕበን ኣብ ገዛ ሰብኣዊ ዓቕሙ ልኡል ምትዕማን ዘለዎ ብርቱዕ ህዝባዊ ስነ ኣእምሮ ክፈጥር በቂዕ እዩ ነቲ ዓለም ዘይከኣልን ዝበለቶ ቃልሲ ኣንጻር ርእሲ ሓያላን ከም ዝከኣል ዝገበረ ትሕቲ መሬት ክቕበር ዝተፈርደ ህዝባዊ መሰል ካብ መዓሙቕ ኣውፅኡ ኣብ በሪኽ ዝፋን ዘንበረ ረቂቕ ሓይሊ ነዚ ሃገራዊ ክብርታት እዚ እዚ ኣብ ነዊሕ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተኮስኮሰ ክብርታት ንህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ኣብቂዕዎ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ናፅነት እውን ናብ ተረካቢ ሕድሪ ወለዶ ብምስግጋር ንህንፀት ስልጡን ሃገር ድልድል መሰረት ኣንፂፉ እዩ ረዚን መስዋእቲ ከፊላ ሓርነታ ዝተጓናፀፈት ኤርትራ ብናፃ ፖለቲካዊ መስመርን ሕርያን ብሰብኣውን ሃገራውን ክብረት ብመንፈስ ርእሰ ምርኮሳ ብኣርኣያነት ትጥቀስ ሃገር ክትከውን ዘብቅዓ እቲ ኣብ ፅንኩር ቃልሲን ናፅነትን ልዑላውነትን ዝተመልመለ ኣብ ኩሉ መዳያት ሓርነት ውሳኔ ዘፍቅር ኩነታ ኣእምሮ ህዝባን መሪሕነታን እዩ ሳላዚ ገድለኛ ኩነታ ኣእምሮ እዚ ኤርትራ ምእንቲ ጥዑም ግን ግዜያዊ ፍታሕ ኢላ ፖለቲካዊ ናፅነታ ዘግድዕ ኣቋራጭ መንገዲ ሓረየትን ሓቅን ፍትሕን ዝጠልቦ ክቡር ዋጋን ምፅማምን ክትከፍል ወትሩ ቅርብቲ ብምዃና ማዕበላት ሽርሕን ተፃብኦን ውዲትን ብድሆን ክንዲ ዝተኸመረ ይኮመር ካብቲ ፀኒዓ ዝሓዘቶ ነፃ መስመር ከንደል ህፃ ኣይከኣለን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ልክዕ ከም ናፅነት ቁጠባዊ ሓርነት እውን ብዕዮን ፃዕርን እምበር ብልግሲ ዝርከብ ማንና ከምዘይኮነ ብምእማን ንፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ ፅጋዕተኝነት ኣይፋል ብምባል ነቲ ሓቀኛ መንገዲ ክብረትን ብልፅግናን እዮም መሪፆም ፅንዓት ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ናይዛ ክብርቲ ዕለት ናፅነት እምበኣር ነዚ ሓቂ እዚ ደጊምና ብዕንቀት ብምስትንታን እቲ ኣብ ነዊሕን መሪርን ሓርነታዊ ቃልስን ናይ ድሕሪ ናፅነት ጉዕዞናን ዝተሃንፀ ምስጢር ሓይልና ብቕዓትና ብልፀትና ዝኾነ ባህልን ክብርታትን ብቐልጻልነት ንምዕቃቡ ንምምዕባሉን ምድልዳሉን ቃልና ንሐድስ መጽሔት መንእሰይ ቁጽሪ 88

0: حديثنا عن هلو
1: هلو أسرس
0: سلام يا أنس
1: كما يقولك
0: تبو تبو
1: تبو تبو تبو برنامج تا حبريك عندي أربعة اللي زانة بعد حد ما سكرم
0: تبو
1: ترجع كله تغيس كان ديها تبو تغليت له
0: أوكي
1: وركوس خلاص ذلك رغم خاو كله مالتي على تحمشته ورحي شعاتك تشن إسران شدشتن بعد حد ما سكرم تدالي خمسة له خمسة جلس كايو أب أوبريد شتراسة تسعة وسان سلستن سلستة زيرو تسعة تمان هايم مالتيو قرب من الوقت وصل حبريتان تقول زلي من الوقت تي ترانسبورت كاب بانهوف ويكا كاب بارادا بلاتس كسر أربعة ني هابت فريدهوف كفرتال تخيد ويكا ني كفرتال أفال تبل ناو تخيد وسيدهم أب هيسيش شتراسة وريدهم دحري تماليسهم نتساقام تخيل هذا اللهم قدي بيتساقام وقنا له تبوتا زي محباري وكالي من الوقت قطر حمسة كاب كيف كاب ميكارا وزموتو خاني قطر حمسة اب حال تشتالي ويكاني اب كيفر تالسويد كولون تخوينهم حابشت بلات تبل وريدهم ندحريت تماليسهم نيامان خود الله مالك كابتا اتوس ورد نسولو ندحريت تحر نيامان قطب تخيلهم بيامان وقنا له تقزا مالتي زي قربتين حاجة تكون
0: تبقى
1: ترانسبورت قالوا كل جزء نقبره له شيء كم زبل كي بعلات ولا أخباتات أبز حلفة قبرنا يو ناي بعل ناس ندخل بناي ناي سنكلان وخون ناي قال بعلات قبرنا يو أخباتات أو مخانون مجلس في قالوا كل جزء كي خازي ألا تنا زي أنا رادة حبريت أنا تي
0: أوكي
1: بأسرت
0: تبقى ناي عنون تعيشين دي ناي كايز سلاترون كم بتصوتنا نحن هون كم تخافلنا نبزون كل سب كفلي تواخذ صنح قلت كاب نحن سومن بدحري يزلو عبنا اي سبورت بعلاتهم كل وقيو سلازي نسون او خلنا هون تعيسنا لنا سلازي قال انت زي بالكا اوكي يوهانس قال
1: يا
0: طب
1: قال لي هذا لاتني كل سب بنت ساتف خيل على هو مكنياتي في بعلاتنا حجروا بعلاتنا نحن عند حردي مغنايو بحوار عند حردي بعلنايو أبغى ما نهيم ده أمتنا فيه كن الساتة في اللعبة نقول له ذي ذيك قالوا الحنتي بعلو به تو بجس خمسة تزدي
0: تبغى
1: أنا كيس لا صدق بالك أنا لك كل أتناون بحبار تأخذ ناون تبغي عبي عبي بعل ده كايدو لعمت عمتنا سبورت ولا تتخيلوا إن توم سبورت يدخلوا اندهرت مع كيلوم كمان أو نص ساعة الفاضل نقدر ما قد يلا أبو مالتي غني لي أسرس
0: أوكي يوهانس نحن غني لنا Thank you. Ciao.
1: All right, ciao.

ሓንቲ ንብረት ናይቲ ኤምባሲ ዝኾነት ኣውቶሞቢል እውን ኣቃፂሎም። ጋዜጣ ሓዳስ ዘመን ብዕለት 26 ወርሒ ሰብተምበር 1961 ማለት ወርሒ መስከረም ድሕሪ 25 መዓልቲ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ሒዛቶ ዝወፀት ቀዳማይ ዜና ሓመድ እድሪስ ዓወተ 10 ዝልጎሙ ኣብ 10 ብረት ዓጢቁ ካልኦት ማንኪር ዝተባህለ ብረት ዝዓጠቑ 22 ዝኾኑ ሰባትን ገለ ብረት ዘይዓጠቑን ሒዙ ኣብ መንጎ ቁርደትን ኬሩን ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ካብ ሕጊ ወፂኦም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ካብ ምምሕዳር ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። እዚ ጉጅለ እዚ ካብ ሕጊ ከም ዝወፀ ምስተፈልጠ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓሉ ዝኣክል ሓይሊ ፖሊስ ተዋፊሩ ይከታተሎን ይሃድኖን ኣሎ። እቶም ሸፋቱ ዓጢቆሞ ዘለዉ ብረት ናይ ቀደም ስለ ዝኾነ ኣሲርካ ናብ ፍርዲ ምቕራቦም ዘፀግም ከም ዘይኮነ ፖሊስ ኤርትራ ፍሊጡ ይብል መሊሱ ጋዜጣ ዘመን ድሕሪ ሓደ ወርሒ ብዕለት 26 ወርሒ 1961 ኣብ ኮለላ ዝነበሩ ፖሊስ ነቁጣ ባሮንቱ ዝሓለፈ ሰሉስ ዕለት 24 ወርሒ 1961 ካብ ሕጊ ዝወፁ ሓመድ እድሪስ ዓወተን ሰዓብቱን ንምህዳን ኣብ ዝተንቀሳቐሱ ኣብ ጥቓ ኬሩ ውግእ ኣካይዶም። ኣብቲ ውግእ ንዓብዱ ፋይድ ክወግእዎን ክማርኽዎን እንከለዉ ምንሽር ዝዓይነታ ብረት ምስኡ ረኺቦም። ከምኡ ውን ኣባላት ፖሊስ ሓመድ እድሪስ ዓወተ ዓጢቕዋ ዝነበረ ብረት ምስ 43 ጠያየት ረኺቦም ኣለዉ። ዓብዱ መሓመድ ፋይድ ንኬሩ እናተወስደ እንከሎ ኣብ መንገዲ ከም ዝሞተ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣባላት ፖሊስ ነቶም ዝሃደሙ ሸፋቱ ይከታተልዎም ኣለዉ። ጋዜጣ ዘመን ብ3 ወርሒ 12961 ናይ ዝተኸየደ ግጥም ፖሊስን ተጋደልትን ዜና ኣብ ናይ ዕለት 6 ወርሒ 12961 ሕታሙ ገለ ፀረ ሕጊ ሰባት ሓደ ወፃእተኛ ዝውንኖ ኣብ ወረዳ ባረንቱ ኣብ ጋሽ ጉርጉጂ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ዝርከብ ሕርሻ ኣዕንዮም ኣባላት ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ፍፃመ ምስ መፁ እቶም ካብ ሕጊ ዝወፁ ባእታታት ቃበት ኣብ ዝተባህለት ቦታ ኣብ ዱር ተሓቢኦም ፖሊስ ኣብቲ ዝተሓብእዎ ቦታ ይመፅዎም ከም ዘለዉ ምስ ፈለጡ ቀዲሞም ተኽሲ ብምኽፋት ንሓደ ኣደም መሓመድ ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ብጥይት ወቒዖም መውጋእቱ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ሽዑ ንሽዑ ሂወቱ ሓሊፉ። 4 ብፆቱ ከዓ ቀሊል መቕሰልቲ ኣጋጢምዎም። ፖሊስ ብወገኖም መሓመድ ኤራ ሙሳ ዝተባህለ ዒድ ኢብራሂም ዝዓዱ ብን ዓረማዊ ናታብ ብጥይት ወጊኦም ምስ ኣልቢኒ ዝዓይነታ ብሮትን 45 ጣይቱን ማሪኾም ኣለዉ ይብል ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ ዕለት 11 ወርሒ 11992 ሕታማ ኣብ ዓውሓ ኣልገደም ናይ ዝተኸየደ ውግእ ዜና ኣብቲ ውግእ ነቶም ካብ ሕጊ ዝወፁ ዝሃድና ዝነበራ 2 ናይ ኮለላ ጉጅለታት ፖሊስ ተሳቲፈን ናይቶም ሸፋቱ ብዙሒ 15 ከም ዝበፅሕ ሓበሬታ ፖሊስ ኣረጋግፅ። እተን 2 ናይ ኮለላ ጉጅለታት ፖሊስ ምስቶም ፀረ ሕጊ ኣብ ዝገበርኦ ውግእ ኢብራሂም መሓመድ ሲኒ ዝተባህለ ሽፍታ ተቐቲሉ ሳልሕ መሓመድ ሓሰን ዑስማን እድሪስ ሓጅን ሙሳ መሓመድ ሙሳን ዝተባህሉ ሸፋቱ ከዓ ድሕሪ ምውግኦም ተማሪኾም። ካብ ፖሊስ ከዓ ሳልሕ መሓመድ ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ኣውራጃ ቁርደት ሞይቱ። ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ 7 ወርሒ 4962 ሕታማ ዝዘርግሓቶ ዜና ኣብ ባላጊንዳ ቢታማ ከባቢ ተሰነይ ብ4 ኣፕሪል 1962 ናይ ዝተኻየደ ውግእ ዜና ኣብዚ ውግእ እዚ ሓይሊ ፖሊስ ኢብራሂም ኣሕመድ መሓመድ ዓሊ ዳልብን ዝተባህሉ 2 ካብ ሕጊ ፅዎ ዝሸፋቱ ቀቲሉ ምስ ኢብራሂም ኣሕመድ ሕመድ ሓደ ነዊሕ ብረት ምስ 37 ጠያየቱ ከዓ ተረኺቡሎ። ኣብዚ ውግእ እዚ ኣባል ፖሊስ ሰንበል ዝኾነ ኣደም ሓሰን ሞይቱ። ዓወተ ብረታዊ ቃልሲ ምስ ጀመረ እድሪስ መሓመድ ኣደም ነቲ ኣብ ሶማል ዝነበረ ዓርኩ ዑስማን ሳልሕ ሳበ ብደብዳቤ ኣበሰሮ። ዑስማን ሳልሕ ሳበ ከዓ ብ7 ወርሒ 11961 ካብ መቓዲሾ ናብ እድሪስ እዚ ዝስዕብ መልሲ ሰደደሉ። ዓወተ ኣብ ምዕራባዊ ቆላ ምንቅስቓስ ከም ዝጀመረ ምስ ፖሊስ ኩናት ገጢሙ ሰብኣዊ ክሳራታት ከም ዘውረደሎም ብዝሕ ናይቶም ናብ ሜዳ ዝወፁ ተቓለስቲ ኣስታት 4,000 ከም ድበፅሕ
يخون امبر ناي عدك واحد كم زلوهم كم اون عواتاتهم براديون ناي مكلا حتس اقامات كم زلوهم كاب دب دب بيها خرداك الى اللخو ازو كل تسفاز هب حابرتاتاتيو انتاني بزحيتهم تقالستي بزملكات اتم حابرتا زهابو خاز اقانونو وي مسلني بزخوانا قن تقاومو برخا موتسوهم انبزاز حقوسيو متبو بعوم كا اقداسيو نسخاز كالا كا تسعر قبر انا بوغاني ابزر لخو وبوتا خويني انتاك قبر كم زخيل كحبرك ايه كاب تشعاتك سام عصر تربعة ميازيا شعن تشعات ميز تسسان كلتن ازازي بوليس او رجابار كا مجر قويتو ام قبرزقي اب هاي كوتا بارونتون كيرون كالا بوتاتاتن نهزبين اي زكايدي حموش تا اخيباتات دقائق زحازة عصرت حموش تقاتات زلو وسند نتحس تا مقلوطيو كم زيزبل اسفيرو ويركب كم تقول لكم التفلتو حامد مراحي شفاتي انيرو نسبة سلطان انجليز ايدو مسابقة اب قرسات نفسون تريتون نمحلاو اربع تبرة تواهيبوه قروب صانيحو اب قرسات شكاز تبهالي نخمزمز نفسبة سلطان حتو قريبو نيرو حتو او مستانسقه نتتساوعتي كبيراتات نازرات كم تنكي من تساقو غيرو اعريبوهم دحرز حامد نامنا شفتنات كم اللاس يدل كم زلو من قستك رداكي إلو بزي مخنيات نم حدار او رجا قردة دام حدار وردة تساناين عزاز فوليس نايت وردان لأخلو اب قرسة رخيبوهم كا بزعبان شفتنات ناي مملاس مدب بزي ملكت زي سمع زرباتات تمايتهم انتخوان حامد نتي اب بحلا بمنتساق من قستي كأسرو يدل خم زلو تزاريبو اب تركب اما حدار او راجا مسؤون اب اسمراك خيير مسحاتوتو اما حرس تتصميد خمزلو بمحبار بعلو خموز او مخانو قالاتو ولو يخون امبر اب كندقالو زخبر نتي من قشت زفقدلو اربع تبرت حزو ناشفت النت سرح نمكياد نابتوم بعلو زقومم قجل شفاتو تتصمبيرو حامد بزي كازين اب قرقجي كيدو نبرتين اي تعدي اخيبا بمكياد نحنا شفاتو زي كون ناس نتبو وصعتنياتا تغو بيت زلو مريتران بانديرانا نملاس نكالاس زلونا سراوي تحرنتين ايلوهم هزبي نزوربو امينوم كمر آيا حقوسوم لام حاري دومولو حامد حق انتنا يتزبولو نمرققاتس افتعدن زنبرا عوفاري سينيور سيلفيو افيساني تصويعو عوش تعسر تحمش تمعالتات حرشو قديفو كخيد ازيزوو ابز حالفة شمون تاوارح مبزح تخوم نايتي حامدن سعبتن مدنقار تأمنوان يركم بزح قزينا شفاتو من كسقاس نبوليس كام محبار تقلتبكم يغم كمتي عب كالب بوتاتات زترعي نشفاتو توا قووما ينبلوكمونينا كلكم كم تفلتوان بارلاما إريتراز وطرقو نتساتاو قدايز ملكت اواج كترحادي حمسان حموشتان اللو بمسرات زا اواج زخاء بوليس نزخوانا بقات تاو قداي زتر ترسب نشدش تاوارح كأسر سلطان اللو عبز حالفة شمون تاوارح زا اواج زي عبتوم سدرابيت شفات تترائي توسين نيرو كاب حجين دا حارقن زخوانا سب بزعوا من كسقاس شفاتو حابرتا مزحب ويحاقس مزيه بركت بمسرات زا اواج زي نشدش تاوارح كأسر مخانو كقل تسألكمون اتنققوكمون اللوخو بتوسخي منغستي ناشتو عدتات ابحان تعبع عد خطرنفن وسين الله تصتتاو رقات كساب زرقاقص كا بمسرج اواج قصر حدا حمسان حمشتن كنسرحينا هبل ميجر غويتو ام غبرز غز قربولم ابنا حزب اخي بايزي حاصي هايل سلاسي نتي امونغو اريتران ايتوبيان بحبرات هاجرات زتوسنه فدرشن افريسو نيريترا اكال غزاتو خغبرا ابز قراربول زنبر اوان مفراس فدرشن بدليت حزب اريترا كم تفصمن ممسال اغرغر ابزي بولو رغو بوليتيكا وهواهو كفصمول يدل نبره انت خونه غن حزب اريترا قحيرو كم زلو ايتخولون فدرشن قدم مفراسو حموش تاوارح مالت بعسران شوعتن سنه شهنت شعات ميتن سوسان كلتن أبس مرا أدراش سرحت نتات منقستي لعلوات سبا سلطان منقستي إريتران مكوننات أما حدرتي ديانو حلفت قبيلاتات أما حدرت أو راجاتات عبيت عدي مرحتي حيمانوتن كالوتن أبستور خبولة أخيباتات سقاتو بزيز سعبك أنا أغريبوه هاي لسلاسي مالتي
ኤርትራ ምሳድ ዲያ ኢትዮጵያ ካብቲ ጽምበር ጽርግያታታ ማዕርፎ ነፈርታን ወደባታን ንምምሕያሽ ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ጥዕና ሆስፒታላት ኣሃዱታት ሕክምና ኣብያተ ጸሎት መስጊድን ኣብያተ ክርስትያንን ንምህናፅ ብዙሕ ወፃኢታት ገይርና ነዚ ኩሉ ንምህናፅ ከዓ ኣብዝሓለፈ 10 ዓመታት 74,819,817 ብር ኢትዮጵያ ውፅኢና ብዘይካዚ እውን ደርቅን ኣንበጣን ምስ ኣጋጠመ ከም ዝሓገዝናኩም ካብ ግብሪ ነፃ ከም ዝገደፍናኩም ፅቡቕ ገይርኩም ትፈልጡ ኢኹም ከምኡውን ሓረስቶት ንምሕጋዝ ካልእ ወፃኢታት ተገይሩ እዩ ንሕና ነዚ ምእንቲ ኤርትራ ኢልና ዝገበርናዮ ብዙሕ ወፃኢታት ምጥቃስና ነቲ ኤርትራ ኣቓልቦ ኣይተዋሃባን ዝብል ሓሶት ገደብ ንምግባር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ብግብሪ ዝተቓለሰ ህዝቢ እዩ ጸላኢ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝወረረሉ ግዜ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ጣልያን ሃዲሞም ኣብ ጎኖም ኮይኖም ን7ተ ዓመታት ማለት ካብ 1935 ክሳብ 41 ምስ ጀጋኑ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ኣንጻር ጸላኢ እናተዋግኡ ኢትዮጵያውነቶም ኣመስኪሮም እዮም ኤርትራ ናበዲያ ኢትዮጵያ ክትምላስ ዝተኸየደ ጻዕሪ እውን ኢትዮጵያውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ውድብ ሕቡራት ሃገራ ብምንፅብራቕ ዓብ ተራ ተፃዊቶም እዮም እዚ ዘኽርዕ ተግባር ሕጂ እውን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘሎ ኣምን እየ እንተኾነ ግን ኣዝዮም ብቕፅሪ ውሕዳት ዝኾኑ ዕሱባት ናይ ደገ ልኡኻትን ኣብ ውሽጥና ኣለዉ እቲ ኩነታት ካብ ሎሚ ፅባሕ ክመሓየሽ እናበልና ዓቕሊ ጌርና ክንፅበ ፀኒሕና እቲዘሕዝን ንስርቅን ዝምታን ናይዞም ኣሻበርቲ ገለ ወፃእተኛታት ፖለቲካዊ መልክዕ ክህቡ ይፍትኑ ምህላዎም እዩ ብድሕር እዚ ሃይለ ስላሴ ቅድሚኡ ተራእዩ ዘይፈልጥ ማዕርግን ንሻንን ናይ ክብሪ ስያመታትን ይዓዲሉ ሽዑቡ ኣብ ጋዜጣ ዘመን ዝወፀ ዜና ከም ዘመልከቶ ኣብቲ ኣኼባ 13 ሰባት ደጃዝማች 19 ፊተውራሪ 19 ቀኛዝማች 62 ግራዝማች 3 ናይ ዳግማይ ምኒልክ ኣዛዚ 13 ናይ ኢትዮጵያ ክብሪ ኮኸብ ኣዛዚ 9 ናይ ዳግማይ ምኒልክ ናይ መኮንን ደረጃ 33 ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክብሪ ኮኸብ ናይ መኮንን ደረጃ 67 ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክብሪ ኮኸብ ናይ ፈረሰኛ ደረጃ 08 ናይ ሃይለ ስላሴ ብሩር መዳልያ ብድምር 246 ሲቪልን ወተሃደራውን ሓለፍቲ ሽመት ተዓዲሎም ድሕሪ እቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ በስመራን ዘካየዶ ኣኼባን ዝዓደሎ ሽመትን ወኪል ወይ ከዓ እንደራሲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኤርትራ ኣብይ ኣበበን መራሕ መንግስቲ ኤርትራ ኣስፍሓ ወልደ ሚካኤልን ነቲ ፈደረሽን ናይ መፍራስን ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዕላማ ደገፍ ህዝቢ ንምርካብ ናብ ምዕራባዊ ከባቢታት ብፍላይ ኣብ ቁርደት ከረን ኣብ ዓበት ናቕፋ ባሮንቱ ሃይኮታ ተሰነይን ሰብደራትን ሰፊሕ ዑደት ኣካይዱ ነቐሉ እንደራሲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ብኤርትራ ልትናንት ጀነራል ኣበይ ኣበበ ድሕሪ 2 ሰሙን ካብቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኣስመራ ዘካየደ ኣኼባ ብ12 ሓምለ 1962 ብዛዕባ ምፅምባር ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ንምክያድ ኣብ ቁርደት ብዙሓት ሰበ ስልጣን መንግስትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሳተፍዎ ብዙሕ ህዝቢ ዝተረኽብሉ ኣኼባ ኣካየደ ኣብዛ ኣኼባ እዚ ተጋደልቲ ሓንቲ ዝተፈንጀረት ካልኣይቲ ከዓ ከይተፈንጀረት ዝተረፈት 2 ናይ ኢድ ቦምባ ተኮሱ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ስርሒት ክሓብእዎ ስለ ዘይከኣሉ ብመንገዲ ወግዓዊት ጋዜጣ ዘመን ክኣምኑ ተገዲዶም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ስርሒት ክሓብእዎ ስለ ዘይከኣሉ ብመንገዲ ወግዓዊ ጋዜጣ ዘመን ክኣምኑ ተገዲዶም ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ 14 ሓምለ 62 ሕታማ ሚኒስተር ፍትሕን ሕግን ዑመር መሓመድ ሓሰኖ ሸክ ሳልሕ መሓመድ ኣሰይድ ምስጦፋን ዝርከቡም 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ድማ ሌተናንት ጀነራል ኣብይ ኣበበ ደጃዝማች ሓምድ ፈረጅ ኣቦ ወንበር ባይቶ ኤርትራ ብላታ ቁምላቸው በለጠ ተሓጋጋዝን ደራሴ መላእከ ሰላም ዲሜጥሮስ ምክትል ኣቦ ወንበር ባይቶ ኤርትራ ተወልደ ብርሃን ገብረ መድህን ዳይረክተር ምምሕዳር ሓፈሻዊ መራኸቢታት በላይ ገብረዝጊ ኣብ ማሕደራ ኣውረጃ ቁርደት ኣለማዮ ኺዳኑ ሓላፊ ክፍሊ ፕረስ ኣብ ቤት ፅሕፈት እንደራሴ ኣጠይብ ዓብደላ ፍሉይ ፀሓፊ ኣብ ወንበር ባይቶ ኤርትራ ዝርከቦም 31 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ 14 ሓምለ ሕታማ ስፊራቶ ይርከብ ብ14 ሕዳር 62 ዓ ም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝወሰኖ ፌደሬሽን
بيدوانونو أفرسو إريتران عب توبيا خمس انبار عبز أول جول لغزيان بار عب تحت خمس زعام السلكة بيت تقاومن وطرنيو زنباري دحر مفراس فدرشن وساني حبرتن قدامي زستوست سقومتي نتاقع وقعوة لسان منقستي إريترا زنبارت غزيتا زمن سما ملوات نباري نزب زملكة تا غزيتا دحر خلطة سومون دحان كون غزيتا زمن عب تحت زبلار استي عب زوتسو آنكات كمزخت بالافلتات عوشت فقرن حونتن زمر او كناتاتن عصرت عمتات زن ادا قرقلوت دحر مهابا غازيتا زمن عصر عمتا بزحتا مزبك اللو عاب زمت سولس عصران شوعتن عصرت حادة كلتاش حنس السان كلتن كا بحادة هزب استوفتون كبورون حبرت زبل حدش سمحيزا كتوت مخوانا نعم ببتا نفلت كبلو زي صحف زي زرقحهم زي تاريخ زي أبقزي حدا مسكرم زنبرة تاريخات أبقزي التحدث سريتران لكم أعونا ببو

زخبركم سمعتنا أبزنا يلمو مدبنا عجيبكم كتكونوا تسفان دا قبرنا أبز متدحر خلطة سومن كساب نرقب نايلمو مدبنا أبز دم ديمنا لنا تبع سنبت كونا لكم من دا تمننا دحان كنيو